والحنجرة هي الحلقة. التسهيل لعلوم التنزيل دوكيمنت خطونيت لنا خير ميت بنيو تدني غيرتي تاني بعد بتي بودي غيرتي تاني لنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا لنينا تلي وعيدا لمي تكيرك موي نيقا نانا أم تيتانجي نانا أم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين يعلمنا ما للظالمين من حميم تونكري بن أم بن قريب ما للظالمين تونكري بن أم من حميم كلن بقريته ليس للظالمين صديق ينفعهم بن أم بن قريب بوحمد لن من أمل من جري كبك التون باكس فوفيل ما للظالمين من حميم تونك بن أم كلن بلق motax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq toñ kat bañ koy ñaanal toñ kat bañ koy jappale toñ kat hadith ba neena ku ñaanal toñ kat ndax mu mucc toñ kat nga man daa li zalimin fa wani man zalimin min hamim wala fi fi'in bu ñu am ku len di ram yu taa ñu mën ko top ndax mu ram len yalla neena toñ kat yi la shafi'a yashfa'u lahum لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن يقول لي جانب بنيوتي أي بات رمو جدني قسمي رمو أمن وهي يعني دفكو ترل ترل أمسل برغراميكو تبارك الله بمو جارتيون لول نخ ليلين ندم فين موانا كم دو رمو مدون ننغم ننغم ترل تعي شرط ترل تعي ترل يويا للي وخنكم يوم القيامة رم أمن وعي مي لي أمي أكني أكني سورة غافري أي فك أكدرم يبت كم ويالله يالله ما يتنى خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي وقعي بدي وقع يالله يعلم خمن خائنة الأعين بدي وقع وما تخفي الصدور خمن إب لدني بنبو قمنا إب لدني دنب جل وعلا بدنا خمنا بطو ورنا دي سكي دي خال دي جميع كيلو أرام بوضي بدي الله خمنا ابن عباس من هو الرجل يكون جالسا مع الناس فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها من موي واجي توقع مرام بور جيجين رام مفا donte day wax ni ciol jigen ni baxu ni ñal baxu waye na mu fatti batam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma taqfis sudur wallahu ta'ala yaqdi day atti bil haqq tik man wallahu yaqdi bil haqq man rek lay atti motax ko di war ci sey bet di wax ci sa lemmi te lan na ci sa bët wuute ak lan ci sa lemmi lan na ci sa bët wuute ak lan ci sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonent bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guddi tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot kana du yow yaa daan waaraante ca koñ ba kana du yow yaa daan wax lu baax na mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil haq waaye yàlla moom maa ngi rek lay at wallasina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dut yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu atte dara والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لبرو خمن دي الله نكوي جامو لولا دو أم سن سن أكتب دو كمان يالنك إن الله يالنك هو السميع موي كدق لمتني دي وخمتي البصير موي كيجس سيني مير te xam ko moom suñu borom.

إنها لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية؟

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو

متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

0: هل نفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل من داني رمب بسي كان كنك بياد ميسان يلان وخ لان 2000 نانغام لان 2000 نانغام با تاي جي نين ييب تبارك الله ني بارك نين اخسي نين امنا ني اخسي ود ميسان واي غيس نكو ني اخسي في نيك ني ني دم كان كنك ياغي دافي تي خامو لو دافي yunus bi sallallahu alaihi wasallam biñu né alquran dafa neex wala bok ñuko la no deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu né li dal ay taquran la yalla né wama allamnahu jangal ñuko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama allamna wa shi'ra jangal ñu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah mun wa innamal insafu ash'aru kalamun wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih waye alquran mom du shi'r وما ينبغي له إن هو القرآن نكت إلا ذكر لدل وارات الفتل وقرآن مبين أك القرآن جلير وقرآن مبين وارات ولير أك القرآن جلير لطخ لينظر نجن من تيوار خبتي من كان حيا كي دندن ويحق القول دقو دقو على الكافرين تيفري كن surti yasin mum nonu defna ay ay yu new ñu ngi ci ay ak jurom ñaar fukel inshallah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delusi di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi yi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seeni radio bi ñu deglu di ñu top ñi di ñu top ci seeni tafsir ñi di ñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu ran boole radio bank radio jakk ja tabarakallah diko deglu amna ci iman jo xamni ji émission buñu def da koy enregistrer en djel ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala émission benn bi di ñew yoy yeb ñi ngi deglu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xex di ñaan yalla yalla nañu fekke deggal rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون بي سين مبوك عليون سال اندك تي والو خارلوي مارسيل كولي سي ديفم سين راديو مولين دي انديل سين جتايو تفسير القران الكريم تبارك الله دي نوكيل نيب دي نيانال نيب يال ناني فك ديوين yal nañu bokk jarignu ci alquranul karim yal nañu bokk waru ci warata alquranul karim yal nañu bokk xup ragal yalla ci xupati alquranul karim li ci yalla digge ci aljanna ki xewale ki jarign yeb yal nañu ko yalla defal lim ci dexle ci ay duma ak natto ki yeb yal nañu yalla fewale ak mom ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci jurom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin suñu borom fi dafi wax ne yunuti bi sallallahu alayhi wasallam dub taquran kat wa ma allamnahu shi'r dub taquran kat dub musicien du waykat du tabarakallah yoy yep du ci len wama allamna wa shi'ra tayit wama yanbaghi la jadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wama yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew
1: ci àdduna muy samp.

ختمه الجمه الله بلجام من النار ولا بلجام من النار متاخ خام خام كين دوك نيب لين دا واخ كو فو خامني في كين سوخلو وكو واي بوكو نيبي دو باخ لين دا دو فوف دا خامني لي بوكو واخا لي نيه غاي واي فوم نا واخ خام خام كين دوك نيب باسكو بوكو نيبي ما ديمي بول يالا جابي تبارك وتعالى.